معكو دخان وكل مين فيكو حريد احترد خد خد خد حطه ونامكو السخطة من كعكة معدن صدام حسين صاحب اقسام حمي الدرب بس بسمحلوش ما تشرح ليش بلاش ما انامكو السخطة من امريكا وخلفاء الشعب الصبر كمان